Vous écoutez Radio aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.

0: Vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
1: Why didn't you tell me Paris was such a nightmare?